قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: خيرلي كيش سوالار مصر، السلام عليكم دوستلارم. سنتيابرنىڭ ئاخىرغىم Шимбәсі әмінді оқшам намазына озан яңғырады. Бүгін есту намазының уақыты 8:16 минутта бошқалабыз. Озан уақыты білән.